قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: mukadde nga kano kati njaga tinyumiru bulamu njaga tinyumiru ngotuwa maulide wenkwate simu yomu nangi leza kukuba ngotuwa maulide ate bobeiro mupia mnange ista umu anguawo umu aganyutu suwa ngotuka ate na umu kadi kutude na awe wajukubi turu wako mnange tuwebuli umu akade buli umu ayogirethi nyaryo ninsonge kubiza tunyumiemu okitege dekintu echo saga la buli umu atule kumune esawa inatukenda kusimbula kugame tisiro msamutano meda kumisamfu muenda 00 oso kutubulide chiri chitia kirikitia. Nangi mwebali nyo kubire ya bantu weka sese mune yo wana
1: Hello.
0: Anji.
1: Assalamu
0: alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilahi nushur. Allahu Allahu rabbuna la ushriku bihi shay'an. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan rasulillahi abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abduka wa rasulik. ولا المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم وأموات برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت الرحيم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وحدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلنا رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم وغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا ببركات القرآن وشرفنا بشرفات القرآن وألبينا والبسنا بحياة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا ذات الآخرة بحرمة القرآن اللهم صل

0: Allah. Protector. Yoko sale chigamu chiwere na migambo kumi wala takrabu zina. Temusembele wabutamuze. Inna hukana fahisha towa saa sabila. Baba danga cha uwemu kubobi. Kubobi abana wa mwe. Aba sajja aba chara aba kula abanemede kubone fungamuli mumpia. Majega aba sajja. Bemgede kulete ya burade. Basajja mwaba gende makagaba na mwe. Mugende kumune mwesaba abali kungudo. Obusungu wa katona bujozi wa chikachi. Ndiyo musajja agenze safari. Agenze mumu na no ingira makage. Agenze guanju no ingira makage. Banale ya batia mkuba ngaba gezi kumuluka zampa kee mbarara. Ya tuwala mukamu ne. Tiba itamuluera mungu na tanobu suavu. Mukamu ne. Ya file yo mipira ngogurenzi kumutute. Gadaga sibe mpale mumioyo. Ya batia muluera Allah. Usungu wa katonda. Nagambo ushiba nabi sola salama nga mariza. Ya hadise va kwa bithar. Jundu bunjinada. وابي عبد الرحمن وعاذ بن جار اذا الله عنهما الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتق الله اتق الله حيثما كنت اتق الله حيثما كنت شاء الله ونوبولي كوباين شاء الله منيومبايو شاء الله متزكزا شاء الله ولمسافاري شاء الله من دبي ابانا من غنزه دبي متي الله من سعودي عربيا متي الله من بيومبي يا عرب متي الله من ابا كوزا وكابا ولا متي الله ويتي اتشكما وكا Obutamu sibo mu nyumba na bobo chiyao chikamu chikamba ko mulete banyina mwe mulete baganda mu sharia bekizo kubera waka because byoleta wanonga kisingane mu chara wo bulunji mulete bikoma mu nyumba haona wajudwa buzubwerere mu bisomero abana ba bantu ittaqillaha hathuma qut ta'alla wa nawhum wa wali wa atbi sayi'atal hasana gobereza ekibi kikobereze ke kirunji Mubere kubimbe kubera nga mugobereza kubibi bibi kubibi bibi kubibi yagama ngo omuntu wagudde mu nsobi gamba astaghfirullah tamuha agakijja kusangula we kibi ngokoze kirungi wa khaliqin nasa bi khulqin hasan muisa abantu mumpise singo kubenunji mukoisa abantu mbayise bulunji tembogola tembufuma abantu abantu bafuma abantu kulwagati batiba gebayina gajja kugwa wencha Okosa abantu babogolera mubogolera abachala mubogolera abakozi nembayite embwa nembayite mbizi nembayita buli kimu kyonna abonawo bantu ba Katonda abakwasizze oberenga goba kulembera bera ngotya Katonda oleme babogolera oleme bayisa kubayisa mu mbere etayina buvunanzibwa tuberenga tugolera ebigambo ebirungi yagamba nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yange esemba yagamba sallallahu alaihi wasallam yagamba nabi sallallahu alaihi wasallam من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أو ينكز الله نون نكمل كمله فليقول خيرا أو ليصمت أيقول ابن جبير وتعينا سلكه بوتو ينا فضاي سلكه سمع القرآن كل ما يذكره نبي قام يبرون يبسان شاء الله على وصل على البشير نبي محمد بن عبد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما بقيتنا اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا ولا بما فعل المبطلون اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وحدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر مبابتا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عالم جميع حوائجنا فقضها اللهم يدي التاغو يا بدوار مجمن نبتريم يا الله يبتمري يا رب العالمين وعالم جميع ذنوبنا فاسترها يا اللهم يسوي زفة بكري يا الله وعالم جميع ديوننا فقضها يا اللهم يا مبانيك تسولي لي يا الله يا عباس اللهم افسد علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك يا الله ما نبى في يا الله تبين من مويمين يا رب العالمين يا الله ما نبى في تبين ما يوم ببانك سو بانك سبوي جد ريسي يا الله بتاس سو بانك سبري بانك سبري ونبى تلو يا رب العالمين يا الله ما نبى في وين تامبل إذا حلالي بوين يوم بيزا حلالي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
1: أمانة ندوبو زيزة تولا بانو بوات Mpoliriza nyo Pearl FM Na wajiwuririzenga Toja sigala chechimu Pearl FM Ekulalio mutu wa ulijo
2: Okole debanga dene na yobu gaga buganye. YPA, wetulio kuyambo kutu kilize chilo otocho, awatali kutuya na. Wegate ku project za feze inja uronge yokurunde mbuze zolulio. Okulama guba bulimuaka. Project ya feyo kulima kasoli, ngamba guba gabuli makungula. Jangumu agribusiness school ya fey. Tukuyigirize vya mebi gaga wazebi dimbuli minoburu unzi. Tambula na fe mubiensi imbi. Nga wegata ku YPA sako. Eno ya kuyambo kutere kensi imbizo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za fey. Ezisangi makulubaga road. YPA building, opposite access building. Enasa na naluvule, okumpi na maftaga Prompet. E Masaka, kukampala road, kumaftaga BNJ. Ate mbalala, ku High Street Palace. Tukubide, kunoti musamvu noti satu. Noti noti, noti noti, asatu munya. Oba noti musamvu musamvu nya. Asatu muemu, asatu mutano, atano muemu. Omulamwa kwa YPA, kustula muntu wa wansi.
3: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله حق حمده إذ لا يستحق حق حمده إلا إياه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سئل أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر كيف عرفت ربك فقال أبو بكر رضي الله عنه عرفت ربي بربي لولا ربي لم عرفت ربي أبدوا الله برونج نبزان أبا الله برونج أبولي رزالي ديو يفين نغانزي أتند رزبو وسيو الله تبارك وتعالى مينزا أبي تموي بزنغانيو الله سبحانه وتعالى كبانغا چاتو أغزا تموتند رزنيو الله سبحانه وتعالى كباچه چاتو تونزا يتغامبو وسيو الله تبارك وتعالى كنسونغا ينيني جيمبغامبه يوكوي بزا الله ناغامبا قليل من عبادية شكور وقليل من عبادية شكور باتونو نيومو بدوا الله سبحانه وتعالى بغندو كورو من مغوكوي بزا باتونو نيابا غندو كتغيري بيانجر الله بيابا ودي بوتنو لرى پسنتجي يابا

0: Kuchukumusimukatinzumenda. Hal FM created by BMK Group of Companies. Ngabali wamune.
1: Nana Hub Mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaga kasamu kujanja mendo wa deza amanyo. Amanyo gakuruma. Bosaye chocha. Obeji nyogo kaka sanyalala. Bosanyo bamoru sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba feri. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchukumusimukatinzumenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سنفكتني سمعين دا لفهم كل يوم
3: Kanoke katika adhikari za kaongezi Ngoweshti wa nabi sallallahu alayhi wa sallam Bia tutegeza Tumutu abazi somye Allah mchingiri za shaitan kutuso hudde Bwebucha ziulidi zenga bulirunawa
4: Zikutusi buwako Fresh Mind International Abaka kasuba ministry ya gender, labor and social development Okufuni laba na Uganda Eminimu emitaro wa mayanja Bakubileko ku 0704 23 16 Nkaga mutano

0: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: Ramadan kuchukumusi mkutunisi mwenda Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana Habu Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo gakuruma bosaye chocha obeji nyogo kakasanyalala bosanyo vamonu saisai obu gaiza rudarumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama saso na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchikumusu mkutunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعدا الأفام الكل يوم توابدو
3: Ebirangi binjawulo

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها.

أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكا نكو ايا يونا نمويتا فو مكوجانجا فو مويوغوي كاجي دينغا نمو ولو مئة مرة كاجي بيري ميروندي تشكومي ولو ليلة كاجي بيري تشيرو تشيرامبا وكسما ايامو موجه جندرزا وجتكيرا امكولو غايو تشيسينغاكو وكسما قراني نمبا اتوجه جندرزا اتوجتكيدي مكولو غايو تشيشونغي روبو كيرزا omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwoomi bwa Qur'an.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.